لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. Oh,

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: إنك ميت وإنهم ميتون، تسمعها في ليل العابدين مزامير، ترتلها ثغور الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحسبون أنه يكون، فقد جبلت القلوب على التعلق بالمحبوب، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا 81 ليلة، وقد بدأ مرض النبي بصداع حاد، حتى إنهم وضعوا على رأسه 7 من قرب المياه، وبين كل واحدة وأخرى كان يغشى عليه وهو يحاول أن يقوم ليصلي بالمسلمين فلا يستطيع، فأمر أبا بكر بالصلاة إماما للمسلمين، وعلم بقلق الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم.
1: فتقول السيدة عائشة: فكثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم.
0: وأمر الفضل بن العباس أن يأخذ

0: بيده الشريفة حتى يدخل المسجد. جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر مريضا وقال للفضل: نادي في الناس. فاجتمع الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر ونادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
1: وعاد الرسول إلى بيت عائشة وقد كانت آخر صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ويأتي يوم الاثنين، أثقل الأيام، يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يوم انتقل مختارا إلى الرفيق الأعلى. فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم. وينقطع خبر السماء ويتوقف جبريل عن أمر عزيز، جد عزيز، أشرقت به الأرض وسعدت به السماوات. إنه وحي السماء، وكان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقد دعا النبي فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه، فقالت له وهي تبكي: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد الآن. وأخبرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به، فضحكت. في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة، أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته. فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وأسند النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى زوجته عائشة، وأخذت سكرات الموت تتغشاه، وكان بين يديه إناء فيه ماء، يدخل يده في الماء فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت.
2: تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل. فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء.
0: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنا على الإسلام، داعيا لأمته بالخير. وخرج أبو بكر الصديق للناس يقول: يا قوم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
3: وبمن أبدأ يومي في صلاة الفجر؟ وكيف لي أن أدخل مسجدك وأنت لست فيه؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: وقالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ ثم قالت رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه.

0: الإسلام تعيشه أرواح المؤمنين تقرباً إلى الله تعالى وشوقاً لبيته ومشاعره ومقدساته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع يؤديها مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج أربعة: أولاً نية الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الزيارة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبعة: أولاً الإحرام من الميقات، ثانياً الوقوف بعرفة إلى الليل، ثالثاً المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، رابعاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، خامساً رمي الجمار، سادساً الحلق أو التقصير، سابعاً طواف الوداع. مواقيت الحج: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. المواقيت المكانية: وهي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، وهي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم، ميقات ذات عرق لأهل المشرق، ميقات قرن المنازل لأهل نجد، ميقات يلملم لأهل اليمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عامر.
1: مرحبا بك أخي عمر، كيف حالك؟
2: أهلا بك، أنا بخير ولله الحمد.
1: الوقت مناسب للحديث؟
2: نعم مناسب.
1: شهور مباركة بإذن الله.
2: اللهم أعنا فيها على طاعتك.
1: آمين. يا عمر، لقد نويت الحج، وخطر لي أنك ربما تحج هذا العام، ويسعدني أن نحج معا.
2: الله، هذا خبر جميل، كأنك شعرت بنيتي للحج.
1: ما شاء الله. إذن ما رأيك أن تصحبني غدا لمكتب شركة رحلات الحج؟
2: اتفقنا، ألقاك غدا بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نوينا الحج ونريد معرفة الفئات والخدمات التي تقدمونها.
3: انتظر عدة دقائق، سيوافيكما رفيقي بالتفاصيل.
1: شكرا لك.
2: كيف حالك؟ وحال أولادك؟
1: جميعنا بخير ولله الحمد. أحوالك وأخبارك؟
2: اللهم لك الحمد.
1: يا عمر، أعلم أن أنواع النسك ثلاثة، وأريد أن تذكرني بالفرق بينهم.
2: صحيح، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو ما جمع فيه الحاج بين العمرة والحج مع فاصل بينهما بالتحلل، والتحلل يكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره.
1: يعني أن يقوم بأداء العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ويلبس لبس الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج؟
2: نعم، والقران أن يجمع الحاج بين العمرة والحج من غير تحلل بينهما، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط. والمتمتع والقارن يجب عليهما هدي إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما المفرد فلا هدي عليه.
1: ماذا تقصد بحاضر المسجد الحرام؟ وما الهدي؟
2: حاضر المسجد الحرام هم من داخل حد الحرم، فالمتمتع والقارن من داخل مكة لا هدي عليهما، والهدي هو ما يذبح في الحج من الأنعام فيوزع على فقراء الحرم. اتضحت لك الأنواع يا عامر؟
1: نعم واضح. ونحن أي نوع سننوي؟
2: التمتع بإذن الله.
1: اللهم اجعله حجاً مبروراً.
2: آمين.
0: مستحبات الإحرام.
2: قبل الإحرام يستحب لنا أن نفعل الآتي: الاغتسال، طهارة البدن بحلق شعر الإبط والعانة، ثم قص الأظافر، ثم التطيب.
1: أضع الطيب على جسدي وعلى ملابس الإحرام؟
2: لا، بل تضعه على بدنك ورأسك فقط، ويكون هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام. ثم يلبس الرجل لباس الإحرام، والمرأة ترتدي ملابس ليس فيها زينة أو لفت للأنظار. إذا نوينا الإحرام فهناك محظورات يحرم علينا القيام بها.
0: محظورات الإحرام: أولاً، إزالة شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانياً، تقليم الأظافر. ثالثاً، تطيب البدن واللباس. رابعاً، لبس المخيط للرجال. خامساً، تغطية الرأس للرجال. سادساً، الجماع أو المباشرة بشهوة. سابعاً، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. ثامناً، لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعاً، عقد النكاح أو الخطبة. ما يفعله الحاج المسافر براً عند وصوله للميقات: يغتسل ويتطهر ويتطيب إن لم يكن قد صنع ذلك في منزله.
2: الآن ننوي الدخول في الحج ونقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. فإن خفنا أن يحبسنا حابس نقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
1: إذا كان المعتمر مسافراً جواً أو بحراً، ماذا يصنع حتى يحرم؟
2: يجب عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات، ولا يحل له تجاوزه. والآن نتوجه إلى مكة ونلبي طوال الرحلة. وصيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا عامر، يسن لنا الدخول بالقدم اليمنى ونقول: اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: لقد أحرمنا بالحج والعمرة؟
2: نعم، لأننا متمتعين، لذا سنقوم بالعمرة أولاً ثم نتحلل ونعاود الدخول في النسك. هيا دعنا نقوم بالاطباع.
1: ما هو الاطباع؟
2: هو إظهار المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. الآن سنطوف بالكعبة 7 أشواط. نبتدئ الطواف من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط.
1: هل يجب علينا استلام الحجر الأسود؟
2: إن تيسر لنا استلمناه، وإلا فتكفينا الإشارة مع قول: الله أكبر،
4: الله أكبر،
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
2: هيا أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط 3 الأولى.
0: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: بسم الله والله أكبر دون تقبيل، وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر.
2: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
0: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد.
4: هيا بنا إلى المسعى،
2: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
0: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ويسن له أن يقرأ قوله تعالى:
7: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
0: ويكررها 3 ويدعو بينهما بما شاء، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية. يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينتهي في المروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط 7 في المروة. وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
2: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء. اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
0: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة، مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
2: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
4: اللهم لك الحمد.
8: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: ما شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
4: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
2: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
4: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
2: يوم 8 بإذن الله.
0: اليوم 8 من ذي الحجة.
2: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم 8 ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
4: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
2: نعم صحيح، واليوم هو اليوم 8 ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
4: نصلي الظهر والعصر قصراً 2، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
2: نعم، ونصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصرا بدون جمع.

0: تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة. بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات. فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.
1: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب الآن؟
0: ندفع إلى مزدلفة، وهي مكان بين منى وعرفات. إذا وصلنا إليها صلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
1: على بركة الله، اللهم أعن ويسر. بعد مزدلفة ماذا نفعل؟
0: نذهب لمنى لرمي جمرة العقبة.
1: إذن من أين نجمع الحصى؟
0: يجوز لنا التقاطها من أي مكان، ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
1: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
0: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا، سنجد ثمرتها عند الله.
1: اللهم آمين.
0: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
3: الله أكبر الله أكبر.
2: اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منى فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
1: انتهينا، أليس كذلك؟
0: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
1: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
0: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر. ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
1: هل سنبيت بمنى؟
0: نعم، نبيت ليلة الحادي عشر.
2: اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بالكبرى. وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم الثاني عشر، يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم الحادي عشر، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم الثالث عشر،
4: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى، نفعل ما فعلناه في اليوم الثاني عشر وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
1: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات، ماذا بعد؟
4: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.

0: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
1: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
0: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
1: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
0: آمين وإياك.
1: هيا دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
2: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن. ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة، ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محظورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: أعلم أعلم.
1: صباح الحبايب، خلي مود الطايب. صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
2: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد سكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.

0: 93.7 FM.
1: أحلى غنية تسمعها هي على هوانا راح تبقى
0: حبايب FM. خلكم على السمع وخلينا نطلع.
1: كل شي بتتمنى بتلاقي عنا أغاني جديدة وحصرية.
0: حبايب FM 93.7.

0: تبروك.
1: حبايب اف ام 93.7
2: صباح الحبايب فقط على حبايب
3: ايش يا ترى تعني لك القهوة في الصباح؟
4: نشاط،
5: استشراق، استبشار، يوم جديد،
4: زحمة،
6: ما في أطيب من القهوة على الصباح.
7: الصباح فنجان قهوة.
8: صباح الحبايب خلي طايب.
1: حبايب اف ام أثير يعانق الفضاء. You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop, 24-7. Your favorite radio station for non-stop classics, all day long.
9: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: إذاعة حبايب أف أم
1: مع كل إشراقة شمس موعدنا مع بداية مشرقة. يوم آخر نكتب على صفحته قصة جديدة، فلتكن أجمل قصصنا.

0: خير يا بلادي.
1: حبايب اف ام على 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: انت على الموج الصح، لا تفكر ولا تحتار.
2: مع حبايب يحلى الاختيار.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
1: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: إذاعة حبايب أف أم.
1: في أشياء أساسية ما ببلش يومنا من دونها: شروق الشمس، فنجان القهوة، صوت العصافير، وأهمها صباح الخير يا وطني.

وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار المحطة. هذا حال الدنيا يا فلان، مو كل شيء سهل.

عليك بس بتعيش تتعود بكرة الحال من ضعف والدنيا ما تعطي مجال بس يمكن

ما نعرف وين بنروح وما نعرف مع مين بنكون، بس منعيش وبنعرف بكرة. تلقى الصاحب اللي مشي اللحظة

0: ما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي والبس تختار محط
1: حبايب في أم 93.7
2: سعادة اليوم إني أكافح بعملي لأني كل ما كافحت زدت قوة وهذا سر نجاحي
3: النجاح بالإدارة إنك تقود فريقك وتعطيه الجرأة
4: تخفيف معاناة مريض أصعب تحدي تواجه تعطيني سعادة وتزيدني ثقة
5: عشان أكون مدربة ماهرة لازم أكون لاعبة كويسة
6: صباح الحبايب فقط على حبايب اف ام
7: صباح الحبايب خلي مودك طايب
1: حبايب اف ام اثير يعانق الفضاء

مين فينا ما قطع بظروف، ظروف حلوة وظروف بشعة، ظروف ضحكتنا كتير وظروف بكتنا، بالنهاية ما في مهرب من الظروف.

شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب FM.

0: شريط كوكتيل، كوكتيل من الأغاني المنوعة. شريط كوكتيل راح نسمع ونغني، نفرح ونطرب، وأكيد على حبايب اف ام.
1: حبايب اف ام. نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب اف ام.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: حج

0: الإسلام تعيشه أرواح المؤمنين تقربا إلى الله تعالى وشوقا لبيته ومشاعره ومقدساته. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع يؤديها مرة واحدة في العمر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الحج أربعة: أولاً نية الإحرام، ثانياً الوقوف بعرفة، ثالثاً طواف الزيارة، رابعاً السعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج سبعة: أولاً الإحرام من الميقات، ثانياً الوقوف بعرفة إلى الليل، ثالثاً المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، رابعاً المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، خامساً رمي الجمار، سادساً الحلق أو التقصير، سابعاً طواف الوداع. مواقيت الحج: للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. المواقيت المكانية: وهي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها، وهي ميقات ذو الحليفة لأهل المدينة، ميقات الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم، ميقات ذات عرق لأهل المشرق، ميقات قرن المنازل لأهل نجد، ميقات يلملم لأهل اليمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عامر.
1: مرحبا بك أخي عمر، كيف حالك؟
2: أهلا بك، أنا بخير ولله الحمد.
1: الوقت مناسب للحديث؟
2: نعم مناسب.
1: شهور مباركة بإذن الله.
2: اللهم أعنا فيها على طاعتك.
1: آمين. يا عمر، لقد نويت الحج، وخطر لي أنك ربما تحج هذا العام، ويسعدني أن نحج معا.
2: الله، هذا خبر جميل، كأنك شعرت بنيتي للحج.
1: ما شاء الله. إذن ما رأيك أن تصحبني غدا لمكتب شركة رحلات الحج؟
2: اتفقنا، ألقاك غدا بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. نوينا الحج ونريد معرفة الفئات والخدمات التي تقدمونها.
3: انتظر عدة دقائق، سيوافيكما رفيقي بالتفاصيل.
1: شكرا لك.
2: كيف حالك؟ وحال أولادك؟
1: جميعنا بخير ولله الحمد. أحوالك وأخبارك؟
2: اللهم لك الحمد.
1: يا عمر، أعلم أن أنواع النسك ثلاثة، وأريد أن تذكرني بالفرق بينهم.
2: صحيح، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو ما جمع فيه الحاج بين العمرة والحج مع فاصل بينهما بالتحلل، والتحلل يكون بحلق شعر الرأس أو تقصيره.
1: يعني أن يقوم بأداء العمرة ثم يتحلل ثم ينوي الحج ويلبس لبس الإحرام مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج؟
2: نعم، والقران أن يجمع الحاج بين العمرة والحج من غير تحلل بينهما، والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط، والمتمتع والقارن يجب عليهما هدي إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وأما المفرد فلا هدي عليه.
1: ماذا تقصد بحاضر المسجد الحرام؟ وما الهدي؟
2: حاضر المسجد الحرام هم من داخل حد الحرم، فالمتمتع والقارن من داخل مكة لا هدي عليهما، والهدي هو ما يذبح في الحج من الأنعام فيوزع على فقراء الحرم. اتضحت لك الأنواع يا عامر؟
1: نعم واضح. ونحن أي نوع سننوي؟
2: التمتع بإذن الله.
1: اللهم اجعله حجا مبرورا.
2: آمين.
0: مستحبات الإحرام.
2: قبل الإحرام يستحب لنا أن نفعل الآتي: الاغتسال، طهارة البدن بحلق شعر الإبط والعانة، ثم قص الأظافر، ثم التطيب.
1: أضع الطيب على جسدي وعلى ملابس الإحرام؟
2: لا، بل تضعه على بدنك ورأسك فقط، ويكون هذا قبل أن تلبس ملابس الإحرام. ثم يلبس الرجل لباس الإحرام، والمرأة ترتدي ملابس ليس فيها زينة أو لفت للأنظار. إذا نوينا الإحرام فهناك محظورات يحرم علينا القيام بها.
0: محظورات الإحرام: أولاً، إزالة شيء من شعر الرأس أو البدن. ثانياً، تقليم الأظافر. ثالثاً، تطيب البدن واللباس. رابعاً، لبس المخيط للرجال. خامساً، تغطية الرأس للرجال. سادساً، الجماع أو المباشرة بشهوة. سابعاً، التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير. ثامناً، لبس القفازين والنقاب للنساء. تاسعاً، عقد النكاح أو الخطبة. ما يفعله الحاج المسافر براً عند وصوله للميقات: يغتسل ويتطهر ويتطيب إن لم يكن قد صنع ذلك في منزله.
2: الآن ننوي الدخول في الحج ونقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. فإن خفنا أن يحبسنا حابس نقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
1: إذا كان المعتمر مسافراً جواً أو بحراً، ماذا يصنع حتى يحرم؟
2: يجب عليه أن ينوي الإحرام عند الميقات، ولا يحل له تجاوزه. والآن نتوجه إلى مكة ونلبي طوال الرحلة. وصيغتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا عامر، يسن لنا الدخول بالقدم اليمنى ونقول: اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: لقد أحرمنا بالحج والعمرة؟
2: نعم، لأننا متمتعين، لذا سنقوم بالعمرة أولاً ثم نتحلل ونعاود الدخول في النسك. هيا دعنا نقوم بالاطباع.
1: ما هو الاطباع؟
2: هو إظهار المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. الآن سنطوف بالكعبة 7 أشواط. نبتدئ الطواف من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط.
1: هل يجب علينا استلام الحجر الأسود؟
2: إن تيسر لنا استلمناه، وإلا فتكفينا الإشارة مع قول: الله أكبر،
4: الله أكبر،
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
2: هيا أسرع يا عامر في المشي. ويسمى هذا الرمل كما جاء في السنة، ويكون في الأشواط 3 الأولى.
0: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: بسم الله والله أكبر دون تقبيل. وإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر.
2: يسن أن نقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن نتوجه لنصلي ركعتين خلف المقام ونعيد الرداء كما كان، ولا بأس أن نصليها في أي مكان في الحرم.
0: يسن أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد.
1: هيا بنا إلى المسعى،
2: دعنا نشرب من ماء زمزم، فمستحب أن نشرب في طريقنا للسعي.
0: السعي بين الصفا والمروة. يسعى المعتمر بين الصفا والمروة 7 أشواط، وإذا اقترب المعتمر من الصفا يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ويسن له أن يقرأ قوله تعالى:
4: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
0: ثم يصعد الصفا إن أمكن ويتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحمد الله تعالى ويكبره، ثم يقول:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
0: ويكررها 3 ويدعو بينهما بما شاء، ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا دون تلاوة الآية. يبدأ المعتمر سعيه من الصفا وينتهي في المروة، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط 7 في المروة. وفي السعي يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء.
2: هنا يسن للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين دون النساء. اللهم لك الحمد على إتمام الطواف والسعي. الآن نتحلل بحلق شعر الرأس أو التقصير،
0: ويكون لكامل شعر رأس الرجل، والمرأة تقص من شعرها قدر أنملة، مقدار رأس الإصبع من جميع الشعر.
2: بعد الحلق نكون قد أنهينا العمرة ولله الحمد.
1: اللهم لك الحمد.
7: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
2: ما شاء الله، ما أخشع قراءة الإمام هذه الليلة.
1: اللهم بارك. سبحان الله، عندما تسمع القراءة وأنت تصلي في الحرم يخالطك شعور إيماني عظيم.
2: صحيح، وتشعر أيضا أن صوت الإمام يختلف عن صوته في التلفاز.
1: إي والله. يا عمر، متى نلبس الإحرام لبدء عمل مناسك الحج؟
2: يوم 8 بإذن الله.
0: اليوم 8 من ذي الحجة.
2: هيا بنا يا عامر إلى منى، وهي المشعر الذي سنقضي به يوم 8 ويوم الأضحى وأيام التشريق، ومكانها شرق مكة.
1: إذن سنقضي بها أغلب أيام الحج؟
2: نعم صحيح، واليوم هو اليوم 8 ويسمى بيوم التروية. والسنة أن ننطلق إلى منى بعد شروق الشمس، وأن نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بدون جمع.
1: نصلي الظهر والعصر قصراً 2، كل صلاة في وقتها بدون جمع؟
2: نعم، ونصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين قصرا بدون جمع.

0: هل تشعر بالتعب يا عامر؟
1: لا والحمد لله. ما رأيك أن نتناول وجبة العشاء؟
0: جيد، هيا بنا.
1: هل نبيت الليلة بمنى؟
0: نعم، يسن لنا المبيت بها حتى طلوع الفجر.
2: اليوم التاسع من ذي الحجة. بعد طلوع شمس يوم التاسع يسير الحاج إلى عرفات، وبين منى وعرفات يوجد خط فاصل يوضح حدود منى وحدود عرفات. فإذا وصل لعرفة فإنه يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد جمعا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أتدري يا عمر، الوقوف بعرفة ومعايشتها تختلف كثيراً عما تخيلته. مشاعر عظمة وهيبة وحب وإجلال لله تعالى تجتاحني.
0: أي والله، مشهد الحجيج مشهد مهيب، آمال وأحلام وأمنيات ودعوات صاعدة للسماء. اليوم من أعظم الأيام، دعنا ندعو بقلوب صادقة حتى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم مغفرتك ورضاك وعفوك.
0: آمين آمين.
1: لقد غربت الشمس يا عمر، إلى أين سنذهب الآن؟
0: ندفع إلى مزدلفة، وهي مكان بين منى وعرفات. إذا وصلنا إليها صلينا المغرب والعشاء جمعاً وقصراً.
1: على بركة الله، اللهم أعن ويسر. بعد مزدلفة ماذا نفعل؟
0: نذهب لمنى لرمي جمرة العقبة.
1: إذن من أين نجمع الحصى؟
0: يجوز لنا التقاطها من أي مكان، ويكون حجمها ما بين حبة الحمص والبندق.
1: يا الله، هل تشعر بهذا الإرهاق والتعب مثلي؟
0: بالطبع، لكنها والله أسعد لحظات تعب تمر بنا، سنجد ثمرتها عند الله.
1: اللهم آمين.
0: يا عامر، سنبيت هنا الليلة، وبعد صلاة الصبح نجلس لذكر الله حتى يظهر الضوء قليلا، ثم نتوجه لمنى.
3: الله أكبر الله أكبر.
2: اليوم العاشر من ذي الحجة. ثم يدفع الحاج قبل طلوع الشمس ملبيا، فيأتي منى فيقصد الجمرة الكبرى فيستقبلها، ويسن أن يجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فمن قدم شيئا من هذه الأعمال أو أخر فلا حرج.
1: انتهينا، أليس كذلك؟
0: بلى، اللهم لك الحمد. الآن نتحلل.
1: يا عمر، متى ننحر الهدي؟
0: اليوم، ونستطيع أن نوكل أحداً بالنحر. ومتى تيسر لنا ذهبنا فطفنا طواف الإفاضة، ويجوز لنا جمعه مع طواف الوداع.
1: هل سنبيت بمنى؟
0: نعم، نبيت ليلة الحادي عشر.
2: اليوم الحادي عشر. في اليوم الحادي عشر يذهب الحاج لرمي الجمار، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى وينتهي بالكبرى. وبعد رمي كل جمرة يقف ناحية القبلة داعيا ربه، والسنة أن يقف للدعاء يمينا بعد الجمرة الصغرى ويسارا بعد رمي الجمرة الوسطى ثم يمينا بعد رمي الجمرة الكبرى. اليوم الثاني عشر يفعل فيه الحاج ما فعله في اليوم الحادي عشر، وهو رمي الجمار. ويخرج المتعجل من منى قبل الغروب، ويبيت بمنى من أراد التأخر. اليوم الثالث عشر
4: اليوم يا عامر هو يومنا الأخير في منى، نفعل ما فعلناه في اليوم الثاني عشر وهو رمي الجمار، ولا بد أن نخرج من منى قبل غروب الشمس.
1: الحمد لله، انتهينا من رمي الجمرات، ماذا بعد؟
4: سنذهب إلى الحرم فنطوف طواف الوداع، وإذا أردنا السفر فلا نخرج من مكة حتى نودع البيت بطوافه.

0: بانتهائنا من طواف الوداع نكون قد أتممنا حجنا؟
1: نعم، اللهم لك الحمد على إتمام الحج وعلى نعمك العظيمة يا عامر. لقد كانت أياما جميلة بصحبتك، فقد أعندني فيها على طاعة الله وآنستني.
0: سامحني يا عمر إن بدر مني تقصير أو غضب أو زلل.
1: لا، بل كنت نعم الرفيق، شكر الله لك.
0: آمين وإياك.
1: هيا دعنا ننطلق لمسكننا لنجهز أغراضنا للسفر.
2: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف بيته الحرام حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا.

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: لبيك اللهم.
3: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج، لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام، يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك. ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن، ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس. ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات الثلاث 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل الثاني من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
3: جد والله؟ شلون؟
2: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
3: كل يوم؟
2: إيه نعم كل يوم.
3: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
4: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
5: اللهم يا واسع الرحمة، يا من بذكرك تطمئن القلوب، اغسل أرواحنا بنورك واملأ أيامنا سكينة، واجعل هذه اللحظات قربا منك ورضا يملأ صدورنا. لحظة سكينة نترك فيها ضجيج الحياة جانبا ونفتح قلوبنا لذكر الله وطمأنينة الإيمان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنتهيأ معا لهذه اللحظة المباركة. اللهم هذا نداءك قد بلغ أسماعنا، فبلغ قلوبنا حلاوة القرب منك، واكتب لنا في هذه الصلاة نورا وفي أيامنا بركة، واجعلنا من عبادك المطمئنين.

0: اف ام 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: ورد السؤالات.

إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلب

0: FM 93.7.
1: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
2: الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله تعالى ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم للعبادة يستكثرون فيها من العمل الصالح. من هذه المواسم عشر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال بهذا ابن عباس. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري أيها الإخوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. وفي آية ثانية أيها الإخوة، فضلا عن الآية الأولى والفجر وليال عشر، في آية ثانية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: أيام العشر من ذي الحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو الذي روى هذا الحديث، إذا دخلت العشر اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. الآن بالتفاصيل، ماذا يستحب فعله في هذه الأيام؟ أولا الصلاة، يستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ثانيا الصيام، لدخوله في الأعمال الصالحة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. رواه الإمام أحمد. أما الإمام النووي يقول: صوم الأيام العشر بأكملها مستحب ليس أكثر من ذلك. الآن التكبير والتهليل والتحميد، لما ورد في حديث ابن عمر السابق: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: كان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى منهم. أيها الإخوة، صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة، يتأكد صوم يوم عرفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. لكن من كان في يوم عرفة أي حاجا فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، يستحب لغير الحاج. أما الحاج ففطره أقوى على الدعاء والابتهال والعبادة في هذا اللقاء الأكبر بين العبد وربه. أيها الإخوة الكرام، يوم النحر كما قال بعض العلماء خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يعني أول أيام عيد الأضحى، كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، ويوم القر يوم الاستقرار في منى. نحن في مواسم عبادة، وكما تعلمون أيها الإخوة أن أعيادنا نحن المسلمين تأتي عقب عبادات كبرى. عيد الفطر السعيد يأتي عقب الصيام، وعيد الأضحى المبارك يأتي عقب فريضة الحج. ولمن بذل جهدا في هذه الأيام العشر كأنه حقق شيئا قريبا من يحج إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة، وذبح الأضحية له بحث آخر، فإطعام الطعام ووصول هذا الطعام إلى جوف الفقير عمل عظيم. لذلك قال العلماء: توزيع اللحم أفضل من توزيع ثمنه، لأن الفقير قد يكون مديونا، فإذا قدمت له مبلغا من المال سد به دينه وبقي أولاده جياعا. فلذلك من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولك أن تذبح في كل أيام العيد، في يوم النحر الأول وفي أيام التشريق الثلاثة التي بعده، لك أن تذبح، ولك أن تأكل من هذه الذبيحة، ولك أن تهدي أصدقائك غير الفقراء، ولك أن تطعم الفقراء. أنت في بحبوحة وفي توسعة على العيال، وأفضل الإسلام إطعام الطعام كما ورد في بعض الأحاديث. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، ألا وهو أن الإنسان كائن متحرك وليس سكونيا. ما الذي جعله متحركا؟ ما أودع الله فيه من شهوات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. بعض المسلمين يتوهم أنه لولا هذه الشهوات لما شقي الإنسان ولما استحق النار. والحقيقة الصريحة والصادقة أنه لولا هذه الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. ما الطريق إلى التقرب إلى الله؟ أودع الله في الإنسان الشهوات، وله بحكم اختياره أن يمارسها من دون قيد أو شرط كما يجري في العالم اليوم. الشهوات تمارس من دون قيد ولا شرط، إلى أن وصل العالم إلى زنا المحارم، وهذا واقع في معظم بلاد العالم، زنا المحارم، هذه الشهوات. لكن الشرع العظيم أعطاك زاوية مسموح لك أن تمارس هذه الشهوة وفق منهج الله، وفق النظام، وفق ما يسمو بك، وفق ما له ثمرات يانعة. فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن المحرمات من أجل ضمان سلامتك وسعادتك، تماما كالمكبح في السيارة، هو في تصميمه يعيق حركة السيارة، مع أن السيارة صنعت للحركة، وهذا المكبح يناقض علة صنعها، لكنه من أجل ضمان سلامتها. فلذلك المحرمات تحجبك عن الله عز وجل، المحرمات تجعل الإنسان أعمى أصم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث ذكرته كثيرا، لكن الذي أريد أن أعلق عليه هو أن الإنسان كائن متحرك يبحث عن لذته، لكن لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. أشرف الناس نفسا من يتقرب إلى الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة ويكون في خدمة العباد. لذة المؤمن في الإقبال على الله وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي اللذة إلى ما ذكرت قبل قليل، إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرضت على المؤمن أن يتلذذ بما يتلذذ به الشارد عن الله لخرج من جلده رفضا، ولو عرضت على الثاني أن يتلذذ بما يتلذذ به الأول لرفض ذلك أشد الرفض. قل لي ما الذي يسعدك أقول لك من أنت. كلما ارتقى مقام المؤمن ارتقت همته، سعادته في الإقبال على الله، سعادته في معرفته، سعادته في تخفيف الآلام عن الناس، سعادته في عمل صالح يلقى الله به، سعادته في فهم كلام الله، في فهم كلام رسول الله، سعادته في إنجاز كبير ينفعه بعد الموت، بل إن قمة سعادته أن يرزقه الله عملا لا ينتهي بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك البطولة أن يكون لك عمل يستمر إلى يوم القيامة، ينتهي أجل الإنسان وينقضي عمره، والأعمال العظيمة التي خلفها كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار العلماء العاملين باقية آثارها حتى اليوم. أيها الإخوة الكرام، أنت حينما تؤمن أنما خلقت للجنة وأن الدنيا مكان فيه متاعب لا تنتهي، لكنك تدفع في الدنيا ثمن الجنة، ولولا الدنيا لما كانت جنة. حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا أننا جئنا إلى الدنيا أودعت فينا الشهوات، أعطينا منهج، أمرنا أن نفعل كذا، أن ننتهي عن كذا، ونجحنا في الامتحان، لما كنا في الجنة الآن. يعني إنسان درس دراسة شاقة في جامعة معينة، ثم حصل مرتبة عالية وكان له دخل كبير جدا، يعني تمتع به هو ومن حوله ومن يلوذ به. هذا الإنسان إذا مر أمام الجامعة ألا يقول: لولا هذا البناء وهذه المؤسسة التعليمية وانخراطي فيها ودراستي لما كنت بهذا الحال؟ وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لكن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يقدم لنا تشجيعا في الدنيا. يقول بعض كبار العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. كأن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن نموذجا من سعادة أهل الجنة في الدنيا. وهذا بعض ما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل القرآني: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم بعضا من نعيمها، هي جنة القرب. لذلك الإنسان إذا كان مع الله في سعادة لا توصف، إذا استحق السكينة التي من الله أن تتنزل على قلبه سعد بها ولو فقد كل شيء، وإن حجبت عنه السكينة شقي بفقدها ولو ملك كل شيء. لا أبالغ ولا أتطرف ولا أصف الشيء بأكبر من حجمه. أسوأ مكان في الأرض المنفرد، وأجمل مكان في الأرض بيت مساحته كبيرة جدا، مطل على منظر طبيعي رائع، فيما لذ وطاب من كل شيء، وأنت في هذا البيت. صدقوا أنك إذا كنت في بيت فيه ما تشتهي ولم تكن معك سكينة الله فأنت أشقى الناس، وإذا كنت في المكان الآخر وكان الله معك فأنت أسعد الناس. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. أنا لا أريد أن يكون الدين كله أفكارا وأدلة ونصوصا، أريد معنى القرب، أريد الحب، أريد الاتصال بالله عز وجل، أريد السعادة التي تجنيها من قربك من الله عز وجل. المعاني المجردة في الإسلام لا تزيد عن خارطة قصر، بينما القرب من الله تسكن هذا القصر. المعاني الدقيقة جدا في الإسلام لا تزيد عن صورة مركبة رائعة، ولكن القرب من الله يعني أن تركب هذه المركبة وأن تستخدمها وأن تنتفع بها وأن تستمتع بكل ميزاتها. أيها الإخوة الكرام، أكثر الناس توفيقا في الدنيا من كانت نعم الدنيا عنده متصلة بنعم الآخرة. الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يسلم، فإذا أقبل عليه يسعد، فإذا وفته المنية ينطبق عليه قول الله عز وجل، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. إخوتنا الكرام، الطفل الصغير وهو في الرحم في حوله سائل اسمه السائل الأمينوسي. هذا سائل أولا يغذيه، وثانيا يسهل حركته في رحم أمه، وثالثا يمتص الصدمات. أي صدمة تصيب الأم في بطنها، هذا السائل يأخذ هذه الصدمة ويوزعها على كامل سطح الجنين كالمركبة الفضائية أو كالدماغ تماما. وهذا السائل له حرارة ثابتة، فمهما كان البرد قارسا هو في تكييف ما بعده تكييف، كأن هذا السائل تكييف وتدفئة. وهذا السائل فضلا عن كل ذلك يمنع التصاق الجنين بالرحم، وهذا السائل يسهل الولادة، ينزلق الرحم من أضيق الأماكن بفضل هذا السائل، وهذا السائل يعقم المجرى من أن يصاب بإنتان أو جرثوم. هذا السائل من رحمة الله. لو أن هذا الجنين، أقول لكم يعني شيء تركيبي، لو أنه أخبر أنك سوف تخرج من هذا المكان لرفض أشد الرفض وتعلق به أشد التعلق، ورأى ترك هذا المكان مصيبة كبرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يخرج المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. مرة في رمضان كنت في طعام إفطار، جلس إلى جنبي إنسان كان من رواد الفضاء، قلت له كنت في بطن أمك ب750 سنتيمتر مكعب، ثم صعدت إلى الفضاء ورأيت الأرض كرة كما نراها في الصور، كم هي المسافة بين رحم الأم وبين أن تكون من رواد الفضاء تصل إلى القمر مثلا؟ أيها الإخوة الكرام، يخرج المؤمن من الدنيا، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. أيها الإخوة الكرام، من هنا نفهم كلام النبي الكريم في بعض أحاديثه، الموت حرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. كما لو أنك فقير جدا لكنه وعدت إن أتيت بشهادة عليا جدا من بلد متقدم تحتل أعلى منصب في اختصاصك، يعني كلام وتقتني أجمل بيت وأجمل بيت في المصيف وأجمل امرأة وأرفه سيارة، لو أنك درست سنوات طويلة تعمل في المطاعم ليلا وفي الحراسة عصرا وفي الدراسة نهارا وفي الدوام قبل الظهر 7 سنوات عمل شاق، إذا نلت الشهادة وأخذت وثيقة عنها وصدقتها ثم قطعت تذكرة العودة وأعطيت بطاقة الصعود إلى الطائرة ووضعت رجلك في الدرجة الأولى من سلم الطيارة، أليست هذه أسعد لحظات حياتك؟ هكذا الموت عند المؤمن. أيها الإخوة الكرام، اقرأوا سير الصحابة الكرام، في بسيرهم قاسم مشترك واحد لا يخيب، أنهم كانوا عندما وافتهم المنية في أسعد لحظات حياتهم. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. النبي عليه الصلاة والسلام تفقد أحد أصحابه سعد بن الربيع، أرسل أحد أصحابه يتفقده في أرض المعركة في أحد، رآه بين الجرحى، قال يا سعد أمرني النبي أن أتفقدك، أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ يعني ما وضعك؟ قال له مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطوف. بين أن يكون الموت أكبر مصيبة وبين أن يكون لقاء الله عرسا وفرحا وتحفة، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. والله أيها الإخوة، التقيت بأطباء قلب كسر في بلاد بعيدة وحدثوني عن وضع المريض حينما يعلم أن مرضه خطير وأنه يوشك على أن يموت، تنهار أعصابه، يبكي أحيانا، يلدم وجهه، يتحسر على حياته، يتحدث عن أولاده. فرق كبير. بالبدايات الناس كله متشابهون بالبدايات، لكن خريف العمر ومغادرة الدنيا عند المؤمن هي من أسعد لحظات حياته، مع أن النبي قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيها الإخوة الكرام، هذه اللذائذ المحرمة انقطعت عنه بالموت، وهذه السعادة الأبدية حرم منها بالمعصية، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسار. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. تضيع الدنيا بالموت وتضيع الآخرة بالمعصية. لذلك ورد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من المخاوف وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه المهابة التي تلقى في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة استجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين عنه والجن، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطتهم لمودته وصحبتهم له، وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش من حوله من الملائكة، وفرح الكاتبين به ودعائهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحته بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرح أهل الدنيا بدنياهم. أيها الإخوة الكرام، كما ورد في بعض الأحاديث، استقيموا ولن تحصوا الخيرات، استقيموا ولن تحصوا الخيرات. يكفينا هذه الآيات أيها الإخوة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الكرام، فائدة سريعة من علامات السعادة والفلاح أن العبد، دققوا في هذه الكلمات الموجزة، أن العبد كلما زيد في علمه زيد في حرصه على طاعة ربه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. إذا زاده الله علما زاده خشوعا، وإذا زاده مالا زاده سخاء، وإذا زاده قدرا وجاها زاد تواضعه وقربه من الناس. ومن علامة الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه واستعلائه. هذه الأمور، إنسان يرقى بالمال إنسان يسقط به، إنسان يرقى بالجاه والعز إنسان يسقط به، إنسان يرقى بالعلم إنسان ينتهي به العلم إلى الكبر. فيا أيها الإخوة، إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ويا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الموضوع في الخطبة الثانية منهجي، بمعنى أن كل الوسائل التي يقترحها الشاردون عن الله لإصلاح المجتمع لا تنجح. ما السبب؟ لأن هذا الدين العظيم مبني على الوازع، بينما الأنظمة الوضعية مبنية على الرادع. والدليل أن واضع القانون إنسان، وقد يكون عاقلا وذكيا، لكن المواطن قد يكون أعقل منه وأذكى منه، فيحتال على هذا القانون فيلغي وظيفته ويفرقه من مضمونه. أوضح مثل يعني يتبادر إلى ذهني، أنه حينما وضعت أجهزة في الطرقات في بلاد بعيدة لكشف السرعات الزائدة، احتال الناس على هذه الأجهزة واخترعوا جهازا يكشف لهم هذه الأجهزة قبل أن يصلوا إليها، فإذا اقتربوا منها خفضوا سرعتهم إلى ما ينبغي، فإذا تجاوزوها عادوا إلى ما كانوا عليه بسرعات عالية. فاضطرت الدولة أن تصنع جهازا آخر لكشف أجهزة السيارات التي تكشف أجهزة الطرقات. وهذه معركة لا تنتهي بين عقل وعقل، بين ذكي وذكي، بين مخترع ومخترع. أما حينما يصوم الإنسان في رمضان ويكون في أشهر الصيف الحارة وفي أذان الظهر يكاد يموت من العطش، ويدخل بيته وليس في البيت أحد، ويفتح صنبور الماء البارد ولا يستطيع أن يضع في فمه قطرة ماء، هذا هو الدين. هذا الشيء ذكرته من قبل، لكن سأذكركم بشيء وقع في أمريكا. انتشرت عادة السكر وشرب الخمور انتشارا كبيرا، الأمر الذي أقنع الحكومة وقتها بضرر ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع، فأصدرت قانونا يمنع الخمر. ومما يلفت النظر أن هذا الحظر أو منع الخمر لم يكن أمرا ملكيا أو أمرا من إمبراطور، بل إنه تشريع جاء من طريق برلمان، مجلس تشريعي، والنظام ديمقراطي وبالتصويت، يعني ممثلو الشعب هم الذين أصدروا هذا القانون. من شأنه طبعا هذا المجلس هو الذي يشرع ما يجلب للمجتمع النفع ويدرأ عنه الفساد والضرر. وبعد أن اقتنع الرأي العام وتحقق له من الوجوه العلمية والعملية أن الخمر ضارة بالصحة، مفسدة للعقل، محطمة للحضارة، صدر قانون بتحريم الخمر. دققوا، في عام 1918. الآن ماذا فعلت الحكومة وقتها من أجل تنفيذ هذا القانون؟ جند الأسطول كله لمراقبة الشواطئ منعا لتهريب الخمر، جند الطيران كله لمراقبة الشواطئ منعا لمراقبة المطارات منعا من التهريب عن طريق الطائرات الخاصة، شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية لمحاربة الخمر. أنفقت الدولة في محاربة الخمر على المنشورات التي تحذر من تناوله وتبين أضراره، أنفقت 60 مليون دولار، طبعت 10 بلايين صفحة في 14 عاما ووزعت، أنفق على متابعة هذا القانون 250 مليون دولار، أعدم 300 إنسان اتجروا بالخمر، سجن 500 ألف مواطن، بلغت الغرامات التي دفعها الذين خالفوا هذا القانون 16 مليون دولار، صودرت من الأملاك أماكن تصنيع الخمر تهريبا ما قيمته 400 مليون دولار. وكل هذه الإجراءات وهذه النفقات وهذه المطبوعات وهذه النشرات وهذا الاستنفار لم يزد الشعب إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيه. ففي عام 1933 اضطرت الحكومة إلى إلغاء القانون وإباحة الخمر. بالقرآن الكريم آية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في العالم الإسلامي 1.3 مليار، إلا الشاذ لا أحد يشرب الخمر، ولا أحد يجلس على مائدة فيها خمر، ولا أحد يصاحب شارب خمر. أرأيتم إلى التشريع إذا كان من عند الخالق؟ أرأيتم إلى التشريع إن كان من عندي البشر؟ لذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من يراقب الناس؟ المراقبة محدودة جدا. هذا الذي يعجن العجين بعد الساعة الثانية ليلا، إذا ذهب إلى الحمام ولم يغسل يديه ومعه مرض كبد وبائي، وهذا المرض انتشر بمئات الأشخاص، من يراقبه في هذه الساعة؟ هل نحتاج إلى إنسان لكل إنسان؟ قال له: بيعني هذه الشاة وخذ ثمنها. سيدنا ابن عمر لراعي قال: ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أخواننا الكرام، وصلني إيميل في هذا الأسبوع، يعني حدث في تركيا ترك ضجة كبيرة جدا. سائح وسائحة ألمانيان دخلا إلى مطعم ونسيا محفظتهما التي فيها 200,000 يورو، يعني 10 ملايين ليرة أو أكثر، 15,000 يورو. صاحب المطعم حينما خرجا من المطعم نسيا أين نسيا هذه المحفظة، ومضى على ذلك 2 أو 3 أيام. صاحب المطعم توجه إلى مركز الشرطة وسلم المحفظة بما فيها. السائحان يئسا من عودة المبلغ، ثم فوجئا بأن المحفظة كما هي ولم ينقص من المبلغ شيء. فقام هذا السائح وقدم لصاحب هذا المطعم 500 يورو كهدية على أمانته، فرفضها. قال والله أنا مستعد أن أعمل 12 ساعة عملا شاقا لأطعم أولادي طعاما حلالا، وأنا أرفض هذه الهدية. قضية له حق يأخذها أو ما يأخذها موضوع ثاني، بس هذا الذي جاءني في الإيميل. يعني 15 مليون ليرة يركلها بقدمه خوفا من الله. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة مستحيل أن تصلح إلا بالخوف من الله، إلا بتعزيز قيم الدين، بتعزيز الخوف من الله. يعني حضرت مؤتمرا للبيئة الذي سمعته شيء يشيب له الولدان، من إفساد البيئة عمدا من أجل مصلحة شخصية. يعني أكاد أقول لكم إن أكبر مرض يعانيه المسلمون الانتماء الفردي. الانتماء الفردي أنا أصوره بإنسان مستلقي في ظل شجرة وقد قطفت ثمارها إلا تفاحة كبيرة في أعلاها، ومعه منشار كهربائي، فقطع الشجرة حتى أصبحت على الأرض وأكل هذه التفاحة. فمن أجل مصلحته الشخصية يدمر البيئة، يلوث الماء، يلوث الهواء، يأتي بمبيدات مسرطنة، يأتي بهرمونات قاتلة من أجل أن تكبر حجم المنتج. فنحن مهما فعلنا الضبط الإلكتروني في العالم الغربي يفوق حد الخيال. يعني سوق فيه بمئات المليارات بالبضائع، له 5 مداخل أو 5 مخارج، على كل سلعة في مادة حساسة إن لم يدفع ثمن السلعة تغلق الأبواب وتصدر أصوات كبيرة. إذا لا أحد يسرق أبدا، ضبط إلكتروني مذهل. أما إذا انقطعت الكهرباء، تمت 200,000 سرقة في ليلة واحدة في نيويورك. يعني هذا الإنسان لا ينضبط إلا بوازع داخلي. أما إذا أحللنا الرادع الخارجي للضبط لا ينضبط، ولا في قوة بالأرض بإمكان أن تضبط المجتمع إلا أن تعتمد على ترسيخ قيم الدين وتعزيز الخوف من الله. وإلا كما ترون، يعني الإنسان حينما يكون ذكيا يحتال على القانون ويفرغه من مضمونه ويصبح القانون أضحوكة بين الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبذلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهلك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام.

تنسى الشعب الخيال، وأنت تنام وتحصي الكواكب. فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا في المنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات. فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخر.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
2: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

استسلمت للرجع شايل رايه ليل وفراقك علي هوايه استسلمت

0: تستمد كل الرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد. انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب.

زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: زاود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
2: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام

0: الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب اف ام عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24-7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
3: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.
1: وجه القمر.

0: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم خلكم على

0: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
6: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام. الاتصال بالوكيل الحصري اعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-3-7-3.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
7: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا. تحتاج سيارة للإيجار؟ مع

0: بوينت سوليوشنز. استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
4: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
7: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
8: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
7: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة. وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: نسيتك.
1: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
2: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.